0: شام مهل ناخد دري دلي
1: اي مالك علي انا
0: دلي لينكو دري كومستا مانغا
1: اي اوكي اكو لانغا
0: كون با ناتاكو يسولتينو مو
1: مورا لغي كغي كوياوان اوكي راكا
0: ناكو يوان جيكو كي مهل لوكوس ام تو باك كبلو منجوكا نا ايكور جي رونغي مهل نو
1: انت من دي نايمو بانوتانا سم دي نايمو يسولتي
0: ايكور جي ان بباين نغبا nagpa tibok sa ako ang kasing-kasing. Ayaw, nakita na ko nga ang akong future ni mo. Ako ang tayong pangutana nga, will you marry me?
1: Ha? Tinood ka na lang ga?
0: O lang ga.
1: Andam ka na